0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مصر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب

0: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosanyo vamonu sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakaka siwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على الفيرم الكل جمتوا
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل جمتوا بجوة
2: Kukwenilisa mprogram Mwenyechitukacho Kukwenilisa mprogram Mwenyechitukacho Ekuletedwa Mandela Group of Company.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye naga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه وانغا بايو غرام الدين ومبكج يجينا يو يبيا بتاليم ولم يتعدى مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنجي يتواجران برولا مبكز نينجي زيمور وبكرو بايو يكواتا غناني سنجي يوكنا نشي خانينا ليتا جاجريتا ينجا ولو Ensonga y'omukaaga gye yaleeta gye twayogerako mu darusu eyaggwa nsuubira alla yabtada fi haqqihi twayogera ku nsonga y'omusanvu ma laisa minhu okubanga ye kennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku mpangala gye yawangaalamu tewabaawo kintu kyonna kye tuzuula nga tugamba nti tuchitadde wolo okumusamu ekitiibwa obolo okumujukira mathalan fokubanga tulaba nti tuino kuza mazali wage munkuza eyawukana kunjigirizaye nensomesaye oba tuino kuza okusenguka kwe lunaku luyasengukirako wali yatukira ke Madina oba tuino kuza okuwangula kuyangula Makka nokule yawangula Makka ya yingira Makka murundi omulala akomyo kuve Madina oba tuino kuza Isra wal Miraj ifi haqqihi ma laysa minhu ibi atatugamba atibananga kati kino kinene nnyo jendi oba kusaidia yake chaba ndu ala hadha نورويتشو فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادتنا محمد رسول الله ونابا تيكا تيكا ميكولو اجوكوزا مزاري وغن النبي صلى الله عليه وسلم باكين ديف مكتوكي لزا شهادتنا محمد رسول الله لأن تحقيقها قبانغو كجيتوكي لزا shahada hiyo yastalzim alla tazida fi shari'atihi ma laysa minha kitegeeza obutongera mu dini ye obutongera mu kusomesa kwe ekyo kitalimu etuongera mu kusomesa kwe kitalimu ena ensonga twagiraba misome jayita ensonga y'omusanvu ani yaatakida eno gye twasomako نتجيغزيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية تالي مواكتون أبونا أي أنه لا يدعى تسوى إلى تكوروا انتيا تومكو ولا انتيا كيامو باكو تاسي سنغو برمبزيونا ومو بيريونا ولا يستغاث به تتم سبق تتاسا إلا في حياته أكجكو مبلا موه فيما يقدر عليه كي يريالي نكوب سبوزي فهو عبد ورسول اكتفكين انتي مدوا الله إرم بكوا الله سو سكتونا إرى تتكدوكو بيرانا سينزبوا نسونغيو twajogera kebi gambo binji mu programu ezayita nyongera kutegeza abasilamu kyo omuntu abayagala okutegeera obutufu bw'eddiini eno eyo obusilamu atunuulira obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne katonda we obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne katonda we tebulimu kukkiriza kuberanga talina we yakkiririza bantu bamugoberera kumutenda na bitendo ebitendwa n'omutonzi oba okumuteeka mu kifo ky'omutonzi nga mukama we yamugamba nti qul innama ana basharun mithlukum bagai mazima ddala nze ndi muntu nga mmwe yuha ilai ekyenjawulo kama wange yampadde obubaka annama ilahukum